0: اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين يعني برحمة الله، مشوار الخاص جواتن kuasa fatwa negeri Pulau Pinang bilangan 2/2016 memutuskan bahawa adalah haram bagi orang Islam melibatkan hartanya dan dirinya dalam membina atau membaiki rumah ibadat bukan Islam. Apa yang dimaksudkan adalah dengan penglibatan hartanya, yaitu dengan memberi sumbangan, menderma, mewakafkan, menghulurkan bantuan, menolong mengutip derma, atau memberi sokongan, atau apa-apa jua bentuk pemberian harta-hartanya. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا بولاية بلو بنان آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahri Sufia wa kadzalika sahib al-fakhama Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Talib Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang dan Yang Mulia Tuan Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, mengeluarkan zakat melalui zakat Pulau Pinang, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta cinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزيدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Baik, saudara, alhamdulillah, demikian tadi siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan barisan petugas penerbit Encik Tengku Amri Norman Tengku Arifin bersama dengan tim teknikal Encik Azuddin dan juga Puan Maliza dan juga saya Muhammad Fadil bin Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembali bersama dengan Fazrina di Konti Mutiara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fazrina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rakan pelapor Fadil Muhammad dan penerbit Tengku Amri Norman di Masjid Habib daerah Timur Laut. Kembali bersama saya Fazrina di Mutiara FM.
3: Mutiara FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض

0: البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.
1: Ustaz Zahari, ada tertinggal satu kalimah. Kanu hum. Tang hum tu tertinggal.
0: Oh, tertinggal tadi.
1: Tertinggal. Sekali lagi.
0: كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.
1: Satu lagi أشد. Ustaz Dari, tersilap bari. أشد, Ustaz kata أشد tadi.
0: أشد
1: سكيت يا
0: كانوهم أشد
1: منهم
0: كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.
1: ما شاء الله.
0: وما كان لهم من الله من واق.
1: صدق الله.
0: صدق الله العظيم.
1: تنيح تنيح داري.
0: يا بيت الله
2: خير. أستاذ أبي
0: كودي جيش. صحيح. يا
2: سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تو دي أستاذ زهري ده.
1: زهري.
2: موت غيا ده كيسا.
1: يا.
2: Tapi alhamdulillah hari ini bacaannya pun cantik. Nah. Baik, kita nak raikan juga pemanggil-pemanggil seterusnya. Kalau anda terus hubungi kami seperti biasa, taliannya 04-2107-389 untuk kita bersama-sama dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Selamat petang. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya, Mak Ngah kan ni?
3: Ni Makcik Zah ni.
2: Oh, Cik Zah. Baik, hari ni macam biasa Cik Zah, walaupun Amin tak ada, Kiwa ada kat sini, tapi kita nak pendengarkan bacaannya tu, Surah Kafir ayat 17 hingga 21. Makcik Zah, sedia dah?
3: Ya, sedia dah.
1: Assalamualaikum
3: Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Cik Zah. Teruskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت.
1: مأتي sikit lagi macam ulangkan lagi, dengung pada kullu nafsin. Dengung sikit. Baris dua bertemu dengan bab. Apa hukum dia situ?
3: Pelan.
1: Ha?
3: Suara ustaz pelan.
1: Pelan. Oh. Dah kuat. Ha. Maksudnya baris dua sim tu bertemu dengan bab. Apa makcik ingat tak hukum dia?
3: Ya, ya.
1: Ha. Baca dengan dengung kan? Iqlab.
3: Ya, ya, ya.
1: Ha. Dengung sikit tu. Okey.
3: Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat.
1: Cantik.
3: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
1: ما شاء الله.
3: أوكي أستاذ.
1: جتين لا teruskan.
3: وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب.
1: Tentu salah. إذل bukan إذل. إذل قلوب bukan إذل. Sekali lagi ulang.
3: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب.
1: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب.
3: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب. لدى الحناجر كاظمين.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.

0: بالحق
1: والله يقضي يقضي
0: يقضي والله يقضي الحق
1: سلاته
0: والله يقضي بالحق
1: لا كاتي يقضي سجاد يا ادم اصلي
0: يقضي يا الله
1: اوكي يا جنتي

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ

0: كرجيكا جميع إن الله هو السميع البصير.
1: إن الله هو السميع البصير.
0: كيف؟ بتقول.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيت هل يمن شريعتك سر أزل صلاتي أكن ديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.